مش كل ملام خطر قلت اتوصل تسمع الكلام برد لك شو تاخد تاخد بالخطر قلت تشكون اللي تعمل فيه قولي عالش كل ملام خطر يا مشاني خيالك فنان.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من العاصمة الفنلندية هلسنكي.
1: تحن مشايخ هلسنكي تواصل بيننا لهلسنكي نشر الدعوة نوردين زكي شع في جميع أنحاء البلاد. طيب صاحبنا التاني ببعلبك شاب مزروع بقلبك في بطريقه شتيل تغلبك طول الشتلي يهد سحيب. طيب شتر في العشق ببصمة مش متأثر أصلا ضل نردد نفس الغلطة ومش بس مرة نعيدها تليد. طيب عربي بضحك بقشرة سمرة بدنا مش شجرة مش الدنيا كلها على نقرة وكل محسوب محسوب لحسين محسوب حسين.

ايام ايام ايام ايام ميم الف راء نسير على البقاء قد ما الدنيا تبعد بيني وبينك بينا في لقاء في لقاء فيش اشكاليه حافر درب جنبي معلقه اوتوريه هي هي اه ايام ميم الف راء نسير على البقاء قد ما الدنيا تبعد بيني وبينك بينا في لقاء في لقاء فيش اشكاليه حافر درب جنبي معلقه اوتوريه هي هي طبيب جراح حوص

الايام تمر ندوك المر وقتها نحس بكم تحبيب النفس الحر مش قادر يجمع ريحة الغزو الاكزيستيت في يوم عليك يوم معاك كل يوم بلاك بحس خطوة حس خطوة للهلاك من دون الجمرك فش حد يمرك هيك الوضع بهاي البلاد تدفع عمرك وانت الدور تسلم الكلية عند الباب نشتغلش بالدين ولا شكات تعينا صاحبي باخر اليوم هيدا الاجاك مفاجئات تفاجأ ولا ماله تفاجأ كله تغير وقت الجد تغير وقت الحاجة احتاجك بس بديش جميلة حد يوم يوم يوم بعطيك بس تنشرد طوبه كل جنك الكلام سليم فهم اكثر من افهمكم فهمنا كل الدواوي على مين مش علينا لانه خيال فش رسال من هاي لنتينا ايام ميم الف رواء نصير على البقاء كاد ما الدنيا تبعد بيني وبينك بينا في لقاء في لقاء فش اشكال